0: لاق قوانكوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو بريتينكيل لقا قوانخيك كو كأن ناق ناكو أنجلاك سا كومونيل رش أنونكيل تشابيل لخونخونك تشيك أنجل وتشتاوبال لأوچنين ناقبوك ليتشول ررابينكيل رخلال كوتان شكياب شكوش فريكوبر ناتيكلا هو قوانال ريقلا
1: de la mañana con un minuto.
2: Melchor de Mencos, arriba esa energía, aquí en Jaguar Estéreo, la más salvaje. La mañana se disfruta mejor con